لكن بعملش ولا اشي تقليدي انا مفرط طاقة دايما شدة طوحيني مخلوط عصبيتي بين شداد وموسليني العالم بايدي بس يتظبط تركيزي ضخ ضخ ضخ بلكي تصيبني عادي طفلك يا زميلي كلنا بدنا نعيش خليني خلي الارض تهز زي فيفي بدي ملايين عديني ولدي هذا سين ولدي انو سنتش انا فيكم اشتبه تحكي ليش بلا اكل ددي ولدي زيت الكذاب عشفتي ايزي بيبي كله ايزي همشي هون بيجي نفسيتي لكن سولو مش موري ولا لويجي مش مارادونا انا بشوف

متي هذا سين ولدي عنوس نتشانا فيكم مشتي تحكي ليش بلا أكل جدي ولدي زدت الكذاب عالسدي متي هذا سين ولدي عنوس نتشانا فيكم مشتي تحكي ليش بلا أكل جدي ولدي زدت الكذاب عالسدي متي هذا سين ولدي

يمين يسار يمين يسار يمين يسار يمين يسار يمين يسار فوق فوق فوق فوق تحت تحت